0: السلام
1: عليكم. وعليكم السلام.
0: أو
1: سامبو وانتون دوين هيروني
0: سامبو بادي هاجو كيروني
1: بادي سامبو ما هو سوتي تكويني
0: نما شو بوان
1: نما سورا وا
0: يوا
2: سيتمو مرسي.